0: L'Instant Baloche, votre groupe de musique locale sur Radio Albigès.
1: ما عندي وزير طماعي داري قلت ليها شوفي يا شامة ضريفة ناس العدل أولاد المشرف تريكة المختار ربي يحجبهم من مكايد كل من هو غشاش قالت النحلة السلطان طبيب والراعي مضرور ولا وزير يبلغ الخبارات

راديو البيجيس. مرحبا بكم في الراديو اللي كتمزك العالم الموسيقى العالمية وأي حاجة بغيتو. 95.404.2 FM. خليكم معنا في راديو البيجيس.